مهرجة ضامضة أطلقت مهرجة طويلة قد كروية المنطقة هكي أتوني أتوني

المؤمنين ويتآرب فقريته كيتهي تتسي واي وقا يتوهي وتماتي اكوي ما يكرو ما يتفو اكوي ما يلو ما يلاكي اخو تاو مغبنا يتوني اكرو يتابو ناوي فقاك يا ويا تهيات ويا تني اكرو اميتو ويا تهيات